نفوت من بيت نطلع من بيت تقصر على المراكز هون. هلا الهجوم صار علينا الهجوم كله من هون. صار في حصر الهوليدين طلعوا عليه من تحت مني من فينيسيا طلعوا علينا من نت الزباط كان هون كان كله شبيك طلعوا علينا من الشبيك يعني

نفوت من بيت نطلع من بيت تفسر على المراكز هون. هلا الهجوم صار علينا الهجوم كله من هون. صار في حصروا الهوليدين طلعوا عليه من تحت مني من الفينيسيا طلعوا علينا من زنات الزباط. كان هون كان كله شبيك طلعوا علينا من الشبيك يعني